من الذل وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله خياي وانا حالي دعكي والله تالله عبد الزي ربا كده تيوها وبنياكي.

0: تو ان شجره الزقوم واتو اتنيو الزقوم وهي من اخبث الشجر وان اتيني وان دهموني دوكا المر ما تاتي من بيته الله تعالى في الجيم الله زي سكدد وان اتشي سكن وطا وان اتشي تعام الاتيم شيني ابنت ما سيون زنبي وان ديك ايموس امر نيسكي كثير الاسم واتما يون زنبي كمسل ابي جهل واصحابي كما ابو سلال لسابات وان ديك سوسن قد كياسن قد kalma hudu wato abin nan shi wannan itce wato lokacin da zan abinci zai zan kamar narkakken zaiba kadar lid zaiti kamar wato abin nan mai wanda ya narke yana yana abin al-aswad baki kun gane ko ya bari gibo tun inda sun kasha yana tafasa cikin cikan na duka taliya tagali gibo tun ko ko ya gali nuna muhul ko wa qura bil hukaniya khabarun talis kagali lahani kamar ta fasar abin nan ruwan zafi ai alma'i shadid alharara ruwa mai tsananin zafi wato yana ta fasa suna sha Allah ya tsare mu wuzu ba to sai aka ce ku kama shi ba ce ku kama su ba domin an kama mutun cikin mutane zai ji sauki saboda haka kowane dan wuta lokacin da ake kama shi shi da yake ganin kansa ku kama shi wato a ce na zabaniyawa mala'iku kun wuta a ce ku kama shi al'ati ne mai zunubi fatilu ku hinge shi da ƙarfi ila sawal jin zuwa ga tsakar wuta mai tsananin zafi to Allah tsare mu kuma su ne wannan duk yana nuna war azaba ba ta duniya ba wanda ya gamu da ita ba ta lahira kuma kuma su buho karafi sannan ku zuba a kan kansa min azabin hamid daga azabin ruwan zafi a zuba masa ya kaimin alhamid ruwan zafi allazi la yufariku al'azab wanda yake azaba ba ta rabuwa da shi har abada wa huwa ablagu min ma fi ayati yusabbu min fawqi ru'usihim alhamid wannan aya ta yi tsananin sagwatar aya wa yuqalu lahu sannan a ce masa shi wanda ake zuba mai a ce zuke al'azaba ka daddane azaba innaka antal azizu wato kai hakika kai ne mabuwayi alkarim wanda yake mai daraja ga dukkanin gari a wakka wa kana abu jahal ya kulu ma baina jabalaiha a'azzu wa akramu minni wato abu jahal yana cewa tsakanin duwatsun makka kun san makka tsakanin duwatsu take tsakanin dutsen ta biyu babu wanda yake karhi wanda yake daraja bisa gare ni ko sai a ce dandana kai ne an ta lazim da karin da karin shi ne ne dandana ka ne amin kun gani wato kuma Abu Jahal yana da dawon da yake mai cikin manyan sahabbai a ce zuk dandana innaka antal aziz zakani inna hada ma kuntum bi tanfarun wato kai wannan ai kike kike kuma kun ga kuna shakka gare shi wa ba'da zikri ahwal kufar bayan an bace halin kafirai cikin azaba da kara ta'ala da za'ar mu'mini Allah amma kike kuma kuma min ne fa kale yace ki gaba
1: aka kuma
0: eh dan
1: ikira
0: ba ne shi ne dan ikira mutum na bijal ba yana cikin manyan malaman duniya eh kuma manyan sarakunan duniya wannan jin ka kafa addini ne ya ci gaba to innal muttaqina fi maqamin amin lalle ma fi tsoron Allah ba an hadi yadda za a wa kafirai ba to wadanda nayi tsoron Allah a cikin duniya to su kan suna cikin matsayi amin amin tacce yu'man fihi al khawf ana tsare wa ana amin cewa babu tsoro a cikin sa fi jannati suna cikin gidajen al'ina suna cikin gonaki wa uyurin da ruwa mare mare suna ta gudana yalbasuna yalbasuna min sundusin wato suna sanya nau'in tuwaki wato tuna al-harini baki wastabrakin sannan da abin istabrak wato al-harini wanda bai da kauri ai mara kamina dibaji wa ma ga ruda min hu mai kauri da mara kauri متقابلين سنة محسوس كانت الجنة أي لا ينظر بعلمه إلى قفا بعلم دام يدير إيه وانو أحيان سنزونا سسوس كانت الجنة لدوران الأسولة بين دنيا أنجي ويادا قدع جيد السنة فتجبا
2: هذا الأول
0: كذلك وتوحك دي وزوجناه لكم ويقدر قوله الأمر وحكى الأمر يكي الأمر كذلك حكى الأمر دي يكي وزوجناهكم على حالي ما أولدته من التزويجكم أي أو أنقرناه منك هذا أفد ماتا دخول إن ماتا ما تكاوان إذا نوما سنجرما إلوكما بنساء الليل وماتا فراري واسعات العلم سنجرما إذا نوما بشي ثاني ها ماشي كاون إدانا كن غاني كن آمين يدعونا ويأيكم يدعونا في آواتو سنة كرن يعرف سدوس قابو صعبينتي واتو في أتكين الجنة أياتو بكل ما كان سدوم سردوك إعيان إسا تمر مريد من هذا واتو بكتكين الجنة آمين يسوع من تتسين من كتايا هر أبرا إعيان إسا تمر فيين كيوا ومدى قوم بعض الشيء بكتاء ابن شزاء يتكون بلتكي كنغان يكون من كل مخوف من الوطن أعمل شيء قد أبن دعاية كنسوه بابش وجزبه

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta fi karfe shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bam, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyar su kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahul azim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكرك الله الله يهي ونا هالي دا أكيتي ونا أبوان دا أكيتي جيب كوتا إنا الله ككاو كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سألنا كما سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك بك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله خياي وانا حالي دعكي تجي والله تالله يا بند زي ربا كده توراهم بني أكيد.

0: Za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladin SCD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
1: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

0: المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض بس يأمرون يقبضون أيديهم نصر هم الفاسقون كم ونن قبر ذا متاشي إن شاء الله تعالى ساتم دزام شقا تبي دروك تيدي ثمنا أبو بوان دا نفذا سكذا من بيدي الله تعالى هذا مو أتكي الله دم نقرأ قرآن الله ملوك تنسكي قابر تامنا بكدا يا الله منا كام كفا منا توصلي da imanin mu da soyayyar da muke wa ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam muna roƙon Allah ka karbi dukkan ayyukan mu ka biya mana dukkan bukatun mu Allah muna kamun kafa da waɗannan mai magudu guda biyu babban malami Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi a cikin littafin sa Aqidatul Mu'min ya faɗi wannan sirrin insha Allah satin da zamu shiga in kuka tuna mun zan gaya mana sirrin da ya faɗa a cikin babun tawassuli a cikin littafin sa Aqidatul Mu'min mujalladi 1 ne cewa muna kamun kafa da imanin da muke da kai da soyayya da muke yiwa baki alaihi salatu wassalam wajen dukkan bukatun mu ka biya mana abinda muke tsoro na sharri Allah ta'ala ka tsare mu Allah wannan kasa ta mu Allah ka mata agaji Allah ka tallafa mata irin hali da take cikin matsatsi Allah kai ne zaka iya wasu ba za su iya ba dukkanin ba za mu iya ba Allah ka iya mana kai mana da kanka ya rahman rahim اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متكبلا مبرور وتجارة لن تبور يا غفور يا شكور برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladina CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku sai a tara mako mai zuwa don jin ci gaban tafsirin.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: a sarrafa magi ta daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Tirayim dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: a'udhu billahi samii'ul 'aliim minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil 'aalamiin was salaatu was salaamu 'ala asfalin nabiyyiina wa ashrafil mursaleen نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاكم والسلام عليكم ورحمة الله بركم دوانا مريتين العرباء ashirin da bakwai ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan daya a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf wanda ke a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 67 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul i'tikaf an gane ko
2: na'am
1: ko kitabu siyam babul i'tikaf haka ne
2: na'am
1: a darasin da ya shude mun tike da karshen hadisi na 205 da haka yau zamu tashi hadisi na 206 قال يتي الحديث السادس بعد المئتين حديثي نتري بيو دشدا عن صفية بنت هيي رضي الله عنها عن كرؤود جنان صفية أور الأهل وسلم معتكفا النبي صلى الله عليه وسلم آياكسا شينا اعتكاف في المسجد أمسلا تنسمي البركة فأتيته أزوره ليلا tace sai naje na kai masa ziyara da daddare fa haddathtuhu nay masa hira muka ja dare muka dau tsawon lokaci muna hira thumma qumtu li anqaliba sannan sai na tashi dan in koma gida fa qama ma'iya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da ni li yaqalibani dan yayi min rakiya wa kana maskanuha fi baiti Usama ibn Zaid ne ruwaya yace gidanta a gidan Usama gidanta a gidan Usama dan Zaid yake mana anan annabi ya aje ta ita ba tare da sauran matansa take a babban gidansa ba

0: يرون أنني أبلغ أحد بجنابهم فهو
1: نبي أزيه القدر برفك الرسل
0: يعاني به ملحانة بالأمر النحل
1: من الله منه وهو أعلى وأكمل
0: أن يجعل إبادهم وحلوا عليهم بأدعاء قلوبهم من الفرق
1: بابا ندى بيضا وأمان سأدت
0: رحمة فبباك يملك لهم وشيرا
1: يا رب ظنه لمن شاق قمدت
0: إمام لله فلا معرفة به يعتبر كجر جديد ويعتبر
1: رتبة فوق سماكين قد سمى
0: وفاق ندم فاكتاب مداهما
1: يغلن للأمر والنا يؤف كما
0: إذا وجد الليل متقدما بعد رسول الله أيها الرسول
1: ليس النبي هذا

0: من عاقب تيسره تنهار خنزرا
1: وما
0: كان موضوءا على نبي الرقوس
1: حتى يجن العالم
0: وحيظ ومعيظ ومعيظ ومعيظ ومعيظ ومعيظ ومعيظ
1: يا
0: جماعه الله
1: Ya
0: bahu na

0: مثلا انا بقى مع حالك الارض عم مجنة
1: عيجنا لهم في الحلق تعلم بأن المفاهمة مدد منها ولا بوين
0: جونا قوم وليه هره مجنة
1: فلا قول قفار خطاب الجنة
0: ما هو إلا من جهنم جنة
1: كما تبه الله الولى وهو من
0: ألم تر أن الله أراه إذ
1: فلما
0: أودي القرب من وشة النار
1: أفقنا به من ثمرة البين ولا يجبه ما نوم ولا
0: نوم نبي اللون بمر الندى صارم إذا وظلوا بجهل أنهم تركوا سدى
1: وقوم
0: بهم ذي الله في كل حقيقة من جهى بأثن أمد بجرقة
1: وقال
0: ودرى المهبوب تبعا وقربة وقولوا وأأنيه هوا ومهابة فلائك نور الرحمن قالت بفضلي مهابون على الأيام إيجاب مثله
1: من
0: الرسل من بين فاشرين شاب
1: سلام عليهم
0: رسول كريم ما أساق التراب
1: طيب جل أعبالهم يا
0: وَأَنَّ يَدَهُ بِهِ وَعَلَى أَلَّمَا
1: وَإِلَّا بَلَا
0: أَمْطَرُ جَهْرِ
1: الْمَرْمَى
0: إِبَأَ سَنْكَرَ لَأَلَّهَ مَوَادَّ

0: سما بدم نقبها كهو
1: صحيح عليها لهم الله وصيت بقوم
0: والناس والمقدر لم يستيقه
1: فمن يلامه ومقائه فوقه وفعل فهمه من كل حديث
0: ولن مدبا كريمه أفضل

الله فاغسل وأجمني وقل لله يؤنى بهم بالتنبلي رحمن علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفربي توجه به لله أفبال وجهة وزاير جنب بتراب وجبهة وهي دائرات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطلع الشمس في الأرض فلله ما يعلم الغيب وما

0: ذا أكثر ما جده التولي والأرضي
1: مولا يسندي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الملك كلهم يا كرم الخلق عليما أدعو به سواك عند قلوب رماد سلمني ولم يريك رسول الله جاهك بي إذا لطيم تهلى بإسم من تكن فإن من جودنا الدنيا ولرتها ومن قبولك إن ولوه ولك لي يا لبث لا تقمدي من زلة النزهات إن الكبائر في الغفران كلمني لألا رحمة ربي يقسمها تأتي أبا حسد الإسيان والكسن يا رب واجعل رجائي غير من أجسن لديك واجعل حسابي غير من نخل يا رب واجعل رجائي غير من أجسن لديك واجعل حسابي غير من نخل يا رب واجعل رجائي غير من أجسن لديك واجعل حسابي غير من نخل والبعد عن عبدك الدارين إن له صبرا متى تبقى الأهوال ينهي وعلى اللذود صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومن سج ما رن على الأدوات البابريه صبا وعلى رغم إيس هذا الإيس بالنجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمر وعن علي وعن عثمان والبكر والآل وأنصارهم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب للمضطراب الذي مقاصدنا وقدر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب للمضطراب الذي مقاصدنا وقدر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب للمضطراب الذي مقاصدنا وَقَدِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ وَقَدِرْ إِلَهِي لِظَلِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا يَتْلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَفِي الْحَرَمِ بِجَاهِ مَنْ بَيْتُهُ بِقَيْمَةٍ حَرَمًا وَإِلْمُهُ قَسَمًا مِنْ آدَمِ الْقِسْمِ وَهَذِهِ بُدًى مُخْتَانِ كَرْكُتُنَاتْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي بَدَءٍ وَفِي حَكَمٍ أبياتها قد أغنيت منامعة تريها كربنا واسع الكرم زادة لرسل غير هجية ولا أجد أن يفقد ليس في الجنس وإلا فمن ترجى شفاءته غدا وترها

فأوبى لخديه فراه يمرضي فذلك في الدنيا مكين مسودي وبرمشا والباقي أجل وأصبدي سبيل نجاة من جنان مضلدي فدون قبض جلها لجهن سيدنا الجنسي ودون قبض جهن بأقلي طرفيسي قسام بهم على هاك ألها مجردا يسوق الورى للخير مصر.

الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
3: Meet at the end of the Dingo Okozongo FM.
4: تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى.

يدعو دوما للبر كل عامل تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.